0: Radio U, le plaisir absolu.
1: شيعوا لولادي عمو يجولوا عددوا المهرة وهاتوا البارودة بالخيول المبركة عايطاردوا